شافوا ألم أقل لدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكان شبهتي عاجرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عتيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتى أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا

صام ولم يكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وبرا بوالدتي ولم

الحق الذي به يمترون لا تعيش شر مريم قول الحق الذي به يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عتيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرايبنا أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حبيا وأدب لكل ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما قتلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب

حساب سنك عليا وذكر في الكتاب منسيا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمة ما أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا

0: عباده بالغيب إنه كان وعدهم مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يقول الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم مساكين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما
1: da iya abin da za mu yi dauka kenan cikin shirin na wato kira'a mai sanarwa a daidai wani lokaci za mu dauka dakin wasu labarai domin muka maka wato newsline you're listening to newsline how is mazin you're listening to BRC 2 94.6 FM the people's pride at exactly 5 o'clock you're listening to the newsline

تروح والنظر يا حلوة يا ست البنات يا متعة الروح والنظر قلت بتخبي الغرام الليلة في عيوني بظهر يا حلوة يا ست البنات يا متعة الروح والنظر قلت بتخبي الغرام الليلة في عيوني بظهر في نظرتي في بسمتك في خدودك الحلوة أزهر في نظرتك في بسمتك في خدودك الحلوة أزهر لا أحلى من البنات والله أحلى من البنات.

يا متعة الروح والنظر يا حلوة يا ست البنات يا متعة الروح والنظر طولتي بتخبي الغرام الليلة في عيوني بظهر يا حلوة يا ست البنات يا متعة الروح والنظر طولتي بتخبي الغرام الليلة في عيوني بظهر في نبرتك في بسمتك في خدودك الحلوة زهر في نبرتك في بسمتك في خدودك الحلوة زهر خلاك أحلى من البنات والله أحلى من البنات.

والله احلى من القمر زي القمر والله احلى من القمر زي القمر والله احلى من

السلام عليكم وكافة صبر كرات الله كشأن النظام يسلم على كي يا ودان على ما جري قال ما يجينا سر دكاتن كاري ديوان الله كشيء سر كذا مي كاتا زواج ما ترك واتو ما لما مريم سكما رناك عبد الملك تردا عائشة فاطمة تردا عبد الرحمن سين زينب تردا الحسن سكون ميمونة تردا زليخة سك ديجا تردا جيكن ناك رمضان ميمكو باتان هي يا ونندري يا ودان على ما جري قال ما يجي yawo zannin yali filin zaben muka lafiya ke mika gaisar ka zuwa ga matarka Maryam sai kuma kace mika gaisar ka zuwa ga mai girma hakimin kasar yali Alhaji wato Abdullahi Iliyasu sai kuma sabon mai gundumin yali Alhaji wato Malam Nuru Abdullahi Iliyasu tare da dukkan mutanen wato yali da fatan kowa kuma gida lafiya kacin gara muka hayana Malam Isa Guda mai Allahu tare da sarkin gangazari tare da sarkin Ginde sai kuma sarkin wato Rodi Bida tare da sarkin domin dukkan su ne muku fatan alheri ya u zannin yali da fatan alheri masu haro anan zan sallama da ku a cikin wannan shiri namu na zaben mu kwana lafiya sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya sake sada mu ne Musa sarkin fara tare mu na gabatar nake mana fatan alheri.